ايش انا قاكوا لي كونكيست دي خونخو تشي كوبراتيف تشي خوني ديش لا ايش لي نتيكي تشول تشي سا لي تشي ناخخ ملاق صبرتي نا كولاك لشتيا بلي بوك تسي بار اسي للخائن كل مقهول لي نملا سايل تشول شرو لي ساقين جوشي تشرو ما تنخ نشكي قير نا قلاو تارو توقوان un como kakkuchik erikin ana inch kiapshkush fedekobera likyo kochish kamal sali junjun chi najej sali jalan jalan chi cooperativas sabarkui na kestadimank la eschiru li lok lakutank anakkuan kuli matanek chokke li nashkeri kakwa dios jokan na chianchel kachol na kakbantyoshi chiru ha anshu anakon kahultika akwi rakhlal kahkwi zaru kwang li kachuam kukam na na koybeni bi na ksa sa lech ol che huni lech la ech li kwangkesh sa li hunghu chi kooperativas li kwangkesh sa li kaleba li kwangkesh sa li tenamit ut alkiyan na par na kulak li shtiab li puktesibal esilal hain li na koksir ech kamal شتياب شكوش فده كوبيرا سباركوي نا نمسيمانك نبالباي لي اثلال سباركوي نا نمسيمانك نبالباي لي نالب جريشكي خونخوك جي انخيل لي نبانومانك سا لي كوبراتيواس ملاخي نبانومانك اخوي سا لي خلان خلانك جي ناخيخ و جو كشاك جي رابينكيل جو جي كوانك لي تولوك جو جي كوانك لي تاورسينك ود نا